لو انت كده شفت وين انا قبلك قبل شفت اصلا فدي كنت انا قاعد بلاقي كل اللي شاشه قبل ما هي انا فدي كل انا في قاعد قوم هي في اللغه فاضل

ما بين تو اين هبن اذن انت طول ما يو تمبلات فور هاف اوف هول سيتي سين هبن غير دي فاينل اوبشن دي على بعد ما تو اندري سانتوس سانتوس تو كوما فور ما كان لنا ما بعد لنا دي كنترول دي هبن ستيل كي بول هاري ماغوايا اسمعك نا دراجه طوالا اكسس بيت اوف بوزيشن هير وير مو

التيم يستوعب هي مبدئ توسيس الأول بالجوانب نقول مدرسة خاصة بالأزياء الأسموس إن الطلاب بيرفعوا 23 مليون يورو ستير أنا أقول لي سامي فوري كونترا بي وين لاس إنت أسكتت تو بلاي كي رول فور الطلاب to establish itself for the talent of Malaysia in the Grand International. Already we make the process start to apply for Malaysia as in the sport to start up another season for their